0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه البابا ليون الرابع عشر رسالة إلى أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب لمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لإعلان قداسة توربيو دي موغروفيهو شفيع أساقفة القارة. دعاهم فيها إلى تجديد التزامهم بخدمة الكنيسة والشعوب الموكلة إليهم، ومستلهما من حياة هذا القديس نموذجا للرعاية الإنجيلية والقرب من الفقراء والمهمشين. استهل البابا رسالته بالتعبير عن امتنانه لاختباره السابق للخدمة الأسقفية في بيرو، ومؤكدا أن عيشه وسط شعبها أتاح له أن يتعرف عن قرب إلى إيمان الناس، وأن يفهم بصورة أعمق معنى أن يكون الأسقف راعيا. وربط هذه التجربة بشخصية القديس توربيو الذي جاء بدوره من خارج المنطقة، لكنه جعل منها وطنه من خلال محبته الرعوية وخدمته لشعبها. وشاء الحبر الأعظم أن يختار طقس استقباد الأسقف الجديد في كاتدرائيته كمدخل للتأمل في معنى الخدمة الأسقفية. وكتب في الرسالة أنه عند باب الكاتدرائية يلتقي الأسقف بجماعة لها تاريخها ومسيرتها الإيمانية ولم تبدأ مع وجوده. ومن هنا شدد ليون الرابع عشر على ضرورة أن يخرج الأسقف إلى شعبه، وأن يزور الجماعات ويستمع إلى المؤمنين، ويبحث خصوصا عن الذين لا تتاح لهم فرصة الاقتراب منه. واستشهد في هذا السياق بالقديس توربيو الذي جال في مناطق واسعة وسعى إلى إعداد الإنجيل بلغات السكان المحليين، مؤكدا أن خدمة خلفاء الرسل تتطلب أن يكون القلب متعلقا بالسماء فيما تكون الأقدام على الطريق. بعدها توقف البابا عند فعل تقبيل الأسقف للصليب، معتبرا أن هذا الطقس يذكره بأن الخدمة الرعوية قد تتطلب التضحية وتحمل الصعوبات، وأن الراعي مدعو إلى البقاء مع قطيعه في الأوقات العصيبة. وربط ذلك بمسيرة القديس توربيو ودفاعه عن السكان الأصليين وتصحيحه للتجاوزات وقربه من الفقراء والأشخاص المتألمين. كما شدد الحبر الأعظم على أن الأسقف وقبل أن يكون راعيا هو تلميذ وأحد المؤمنين المعمدين، ولذلك عليه أن يواصل مسيرة التوبة والقداسة. ودعا البابا الأساقفة إلى إعطاء السجود للقربان مكانة أساسية في حياتهم الرعوية، مؤكدا أن حضور المسيح في الإفخارستية هو مصدر القوة الذي يستطيع أن يدعم الكنيسة عندما تعجز القدرات البشرية. وتناولت الرسالة البابوية أيضا مسؤولية الأسقف في الحفاظ على وحدة الكنيسة ونقل الإيمان بأمانة وتعليمه بصورة واضحة وصبورة، مشيرا إلى أن القديس توربيو عمل على ترسيخ التعليم المسيحي وتنظيم الحياة الكنسية وجعل الإيمان في متناول الناس. في معرض حديثه عن الكهنة دعا ليون الرابع عشر الأساقفة إلى الوقوف إلى جانبهم والاهتمام بتكوينهم، ولاسيما في سنوات الإعداد الكهنوتي والبدايات الأولى للخدمة. وشدد على أهمية الأخوة الحقيقية، بحيث يشعر الكاهن بأنه يستطيع اللجوء إلى أسقفه بثقة وليس فقط عند ظهور مشكلة. كما حث البابا الأساقفة على إعطاء الصلاة وكلمة الله الأولوية، مؤكدا أن الوعظ الفعال ينبع من حياة يسمح فيها الراعي للإنجيل بأن يشكل وجوده أولا، ودعاهم إلى تقديم أعمالهم وقراراتهم ومشاريعهم ومخاوفهم وأمالهم لله.
2: وفي بداية كلمته إلى ضيوفه أعرب الأب الأقدس عن سعادته للقائهم وأن يشاركهم فرح الأحداث الرياضية التي عاشوها، وأشار في هذا السياق إلى أنه يحب الرياضة كثيرا ويثق في قيمتها التكوينية الكبيرة لأنها تربي الأشخاص على قيم نبيلة وصادقة. هذا إلى جانب توفير الرياضة إمكانية الشهادة لهذه القيم في النشاطات سواء على صعيد الاحتراف أو الهواية، وفي المقام الأول في حياة الرياضيين. وتابع قداسة البابا متحدثا عن ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطا يتطلب الالتزام الجدي والمشقة، ثم جعل ثمار المثابرة للجميع، وذلك بأمانة وثقة وانفتاح روح جماعة وشجاعة. وقال الأب الأقدس للحضور إنهم يفعلون كل هذا ويظهرون جماله بشكل خاص بالفعل لمن يشارك في المسابقات أو يتابعها ومن يعرفهم ويلتقي بهم. هذا أراد البابا لون 14 التذكير بما قال البابا فرانسيس خلال استقباله مجموعة من رياضيي الأولمبياد الخاص، حين أكد على أن الرياضة هي واحدة من اللغات الشاملة التي تتجاوز الاختلافات الثقافية والاجتماعية والدينية والجسدية، وتتمكن من توحيد الأشخاص جعلة إياهم مشاركين في الألعاب ذاتها وأبطالا معا في الانتصار أو الهزيمة. ووصل قداسة البابا قائلا للحضور إن سلفه قد أوكل إليهم هذه الشهادة، وهذا ما أفعل أنا أيضا اليوم، وذلك لأن عالمنا يحتاج بشكل كبير إلى أشخاص مثلكم يذكرون الجميع بالقيم الحقيقية في الحياة. العالم في حاجة إلى رجال ونساء يظهرون بالمثل أن طريق التقاسم والمحبة هو الوحيد الذي يقود بالفعل إلى السعادة والسلام. وتبع البابا شاكرا ضيوفه على حضورهم وما ينقلون من فرح حقيقي وعلى الرسالة الإيجابية التي يقدمونها، كما وأراد تشجيع الجميع ما بين رياضيين ومدربين، مسؤولين ومساعدين ومتعاونين على مواصلة عملهم بحماسة. وفي ختام كلمته إلى أعضاء وفد الأولمبياد الخاص الذين استقبلهم اليوم، أوكل البابا لون 14 الجميع إلى شفاعة مريم العذراء والقديس بيير جورجو فراساتي، الشاب الرياضي مثلكم، قال البابا، الذي أحب يسوع وتمكن مع أصدقاء كثر من ترجمة قيم الرياضة

0: في حياة صالحة وسخية في حياة مقدسة. ثم منح الأب الأقدس الحضور وعائلاتهم وأقرب الأشخاص إليهم البركة الرسولية.
1: في كلمته أمام الجمعية الأبرشية في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران عصر أمس الجمعة، دعا قداسة البابا ليون الرابع عشر أبرشية روما إلى أن تبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها، انطلاقا من سؤالي يسوع لمريم المجدلية عند القبر الفارغ: لماذا تبكين وعمن تبحثين؟ معتبرا أن هذين السؤالين يمكنهما أن يوجها اليوم حياة الكنيسة ورسالتها في قلب المدينة. استعاد البابا مشهد فجر القيامة حين كانت مريم المجدلية تبحث وسط الظلام والدموع عمن فقدته قبل أن يناديها يسوع باسمها مريم. ومن هنا رأى البابا أن كل عمل رعوي ينبغي أن ينطلق من جديد، لا من سؤال ماذا نفعل، بل من سؤال أعمق: من نلتقي وكيف نلتقيه؟ فالكنيسة كما شدد لا وجود لها من أجل ذاتها، بل لكي تقود كل إنسان إلى لقاء المسيح. وعندما يلتقي الإنسان بالرب حقا كما حدث مع مريم، يتحول اللقاء إلى فرح ورسالة وجماعة، فينطلق ليعلن: لقد رأيت الرب. وأشار البابا إلى أن كنيسة روما تختبر اليوم غنى كبيرا من الرعاية والجماعات والحركات والجمعيات والمبادرات التي تخدم في مجالات التبشير والصلاة والمحبة، لكنها في الوقت عينه تواجه صعوبات حقيقية، فقد تتكاثر النشاطات واللقاءات إلى حد يجعل الجماعات تفقد أحيانا مركزها ويضيع المعنى الإنجيلي لما تقوم به. ومن هنا اقترح الأب الأقدس تطوير ما سماه بعد التقييم الرعوي، مؤكدا أنه لا يريد بذلك إطلاق برنامج رعوي جديد أو إضافة أعباء إلى ما تحمله الجماعات أصلا، بل اعتماد مسيرة مشتركة للإصغاء والتمييز وإعادة قراءة ما تحقق في ضوء الروح القدس. وأوضح أن التقييم الرعوي يعني التوقف قليلا والنظر بصدق إلى ما حدث والاعتراف بما أثمر وفهم ما لم يثمر والبحث معا عن الأسباب، وهو بحسب تعبيره شكل من أشكال صنع الحق. لذا دعا إلى إشراك الجماعة بأسرها في هذا التقييم والإصغاء قدر الإمكان أيضا إلى الأشخاص الذين لا يرتدون الكنيسة، لكي ترى الحياة الرعوية من الداخل ومن الخارج معا. وحدد البابا أربعة أبعاد ينبغي أن تكون محور هذا التقييم: الأول هو لقاء المسيح ومساعدة الآخرين على لقائه، فلا يكفي أن يكون النشاط منظما أو قديما أو كثير المشاركة، بل يجب السؤال عما إذا كان يقود بالفعل إلى المسيح ويجعل الإنجيل يلتقي بحياة الناس اليومية. والثاني هو توليد الجماعات، فالجماعة المسيحية ليست مجرد مكان تقام فيه النشاطات، بل فسحة لعلاقات حقيقية يشعر فيها الإنسان بأنه مقبول ومرافق ومقدر وشريك في المسؤولية. وفي هذا السياق شدد البابا بصورة خاصة على ضرورة إعطاء الشباب الوقت والإصغاء داخل المبادرات الكنسية وخارجها. أما البعد الثالث فهو السكن في المدينة وخدمتها، فروما بحسب البابا ليست مجرد خلفية تتحرك فيها الجماعات الكنسية، بل هي المكان الذي تعاش فيه الرسالة. لذلك ينبغي للكنيسة أن تشارك الناس تطلعاتهم وهشاشتهم وأسئلتهم، وأن تتعلم قراءة ما يجري في مختلف أحياء المدينة ومجالات حياتها، واكتشاف الأسئلة التي يستطيع الإنجيل أن يجيب عنها عندما يقبل من جديد. ويأتي البعد الرابع وهو تنشئة شعب الله. هل تساعد المبادرات على النمو في الإيمان؟ هل تنشئ تلاميذ مرسلين؟ هل تفتح المجال أمام تحمل المسؤوليات؟ وهل تولد إيمانا ناضجا قادرا على التحول إلى خيارات ملموسة في الحياة والخدمة؟ ورأى البابا أن قلب هذا المنهج كله يمكن اختصاره في سؤال واحد: لماذا؟ لماذا نقوم بما نقوم به؟ ما النية الإنجيلية التي تحركنا؟ وأي حاجة حقيقية نريد أن نستجيب لها؟ ثم لماذا نحصل على هذه النتائج وليس على نتائج أخرى؟ لماذا تنجح بعض المبادرات في توليد مسيرات بينما تبقى أخرى معزولة؟ ولماذا يشارك بعض الأشخاص فيما يبقى آخرون على الهامش؟ ومن خلال هذه الأسئلة يمكن للكنيسة أن تكتشف ما ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه وتصحيحه أو التخلي عنه، وما ينبغي البدء به من جديد. وشدد البابا على أن هذه المسيرة تحتاج إلى الوقت والصبر، فلا ينبغي اختزالها في سنة واحدة أو تحويلها إلى نشاط إضافي، فالهدف ليس توحيد التجارب الرعوية بل اعتماد أسلوب مشترك في الإصغاء والتمييز والتقييم، فيما تبقى الأولويات في مجالات التعليم المسيحي والتنشئة والشباب والعائلة والمحبة والدعوات. وفي هذا السياق أعلن البابا أنه وافق على اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بالتحقيق الأبرشي في حياة وفضائل وشهرة قداسة الأب لويجي دي ليجرو الذي توفي عام 1997، واستعاد منهج هذا الكاهن الذي اهتم بدراسة التدين لدى أبناء روما لأنه أدرك أن الرسالة لا يمكن أن تتجسد من دون الإصغاء إلى الواقع. كما ذكر بكلمته: التمييز هو هذا السؤال، يا رب أين أنت؟ وهو السؤال الذي ربطه البابا بسؤال مريم المجدلية، داعيا الكنيسة إلى البحث عن علامات ملكوت الله ونداءات الروح القدس في حياة المدينة اليوم. وفي ختام كلمته أقر البابا بأن مسيرة التقييم ستتطلب الصبر وربما الشجاعة للتخلي عن أمور عزيزة، كما فعلت مريم المجدلية عندما انتقلت من الرغبة في الإمساك بالرب إلى الانطلاق لإعلانه، وأعرب عن أمله في أن تقود هذه المسيرة إلى تجدد الخبرات وبناء طريق مشترك استعدادا ليوبيل الفداء عام 2033. وختم البابا دعوته إلى كنيسة روما بكلمات تحمل روح الرجاء: لا تخافوا من أن تسمحوا للرب بأن يناديكم بأسمائكم من جديد، فالرب الحي ما زال يلتقى به حتى في الظلام والدموع. حين يبقى في القلب شوق حقيقي إلى البحث عنه، وحين تصبح الكنيسة قادرة على الإصغاء إلى المدينة ومشاركة جراحها وتطلعاتها وخدمتها بروح الإنجيل.
0: عقب إعلان قداسة البابا لون 14 أمس الجمعة موافقته على القرار باتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بالتحقيق الأبرشي في حياة وفضائل وشهرة قداسة الأب لويجي دي ليجرو، كاهن أبرشية روما ومؤسس كاريتاس الأبرشية والذي توفي سنة 1979، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية المطران جورينو دي تورا أسقف روما المعاون الشرفي، والذي كان أولا معاونا للأب دي ليجرو ثم خلفه في إدارة كاريتاس روما. وعرب في البداية عن الفرح الكبير لتلقيه نبأ موافقة البابا لإطلاق دعوة تطويب الأب دي ليجرو، ما يعني الاعتراف باستحقاق الكاهن ومؤسس كاريتاس الأبرشية وفي المقام الأول بتفانيه لصالح الفقراء والأخيرين. وتوقف المطران دي تورا عند تعاونه مع الأب دي ليجرو حيث كان مسؤول كاريتاس شرق روما، ثم تسلم إدارة كاريتاس الأبرشية عقب وفاة الأب دي ليجرو، وقد تمكن هكذا من التعرف على ما قام به سلفه من مبادرات وأيضا على كيفية تعامله مع واقع الأبرشية. وأوضح المطران من جهة أخرى أنه كان يعرف منذ طفولته الأب لويجي، حيث أصبح كاهن الرعية التي كان يتوجه إليها في صباه. وتذكر المطران حديث الأب لويجي في تلك الفترة عن توجهه إلى بلجيكا للتعرف على واقع عمال المناجم الإيطاليين العاملين هناك، وأضاف أن الأب دي ليجرو قد عرف بواقع العمال ودنيا العمل في تلك الفترة. وقد تميز الأب لويجي بالجمع بين الروحانية الكبيرة من جهة والانتباه إلى واقع الحياة الملموسة من جهة أخرى. هذا وأكد المطران دي تورا في ختام حديثه فرح كاريتاس روما الكبير بكلمات قداسة البابا أمس، وتحدث عما قدم الأب لويجي دي ليجرو من مثل للسير على خطاه ومواصلة عمله من أجل الأخيرين.
2: استقبل قداسة البابا لون 14 يوم أمس الجمعة 18 من أيلول سبتمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان الساقفة الأوروغواي بمناسبة زيارة للأعتاب الرسولية. وللمناسبة وفي حديث مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أشار المطران ميلتون تروكولي أسقف مالدونادو بونتا ديل إستي ميناس ورئيس مجلس الساقفة الأوروغواي، والكاردينال دانيال ستورلا رئيس الساقفة مونتي فيديو ونائب رئيس مجلس الساقفة، إلى أن الساقفة قدموا للأب الأقدس خلال هذه الزيارة وثيقة تتضمن ما قاله أشخاص من مختلف أنحاء الأوروغواي، وذلك في ضوء الزيارة الرسولية التي سيقوم بها الأب الأقدس إلى الأوروغواي من 6 وحتى 8 من تشرين 2 نوفمبر 2026. وتتضمن هذه الوثيقة أحلاماً وأمالاً وهموماً وتطلعاتاً، إضافة إلى رسائل ورسومات لأطفال أرادوا التعبير من خلالها عن فرحهم الكبير بزيارة الأب الأقدس إلى بلادهم في شهر تشرين 2 نوفمبر القادم. وقد تم جمع كل ذلك في مجلدين مرفقين بملخص للمواضيع الرئيسية التي يتم التطرق إليها. كما وأشار المطران ميلتون تروكولي والكاردينال دانيال ستورلا إلى أن اللقاء مع قداسة البابا لون 14 يوم أمس الجمعة بمناسبة الزيارة للأعتاب الرسولية كان وديا جدا، وتم التطرق خلال اللقاء إلى بعض المواضيع الرئيسية، وتم تسليط الضوء على أهمية الاعتناء بالحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. كما وأشار المطران ميلتون تروكولي أسقف مالدونادو بونتا ديل إستميناس ورئيس مجلس أساقفة الأوروغواي في حديثه مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني إلى أهمية معنى زيارة الأساقفة للأعتاب الرسولية التي بدأت في 14 من أيلول سبتمبر وتختتم اليوم السبت، لا سيما وكما قال في ضوء زيارة الأب الأقدس الرسولية إلى أوروغواي. وفيما يتعلق بزيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية المرتقبة إلى الأوروغواي من 6 وحتى 8 من شهر تشرين 2 نوفمبر القادم، وتحديدا إلى مونتيفيديو، بايساندو وفلوريدا، عبر الكاردينال دانيال ستورلا رئيس أساقفة مونتيفيديو ونائب رئيس مجلس أساقفة الأوروغواي عن الفرح الكبير، مسلطا الضوء على الاستعدادات الجارية لاستقبال قداسة البابا لون 14. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد أعلنت في 5 أغسطس الفائت أن قداسة البابا لون 14 سيقوم بزيارة رسولية إلى الأوروغواي، الأرجنتين وبيرو، وذلك من 6 وحتى 17 من تشرين 2 نوفمبر 2026. قدم مجلس أساقفة بيرو 5 كتيبات رعوية تم إعدادها لمرافقة المؤمنين في مسيرة الاستعداد الروحي لزيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية المرتقبة إلى بيرو من 11 وحتى 17 من تشرين 2 نوفمبر القادم، وتحديدا إلى ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تشكل هذه الكتيبات الرعوية التي تم إعدادها، وكما جاء في بيان نشره مجلس أساقفة بيرو، تشكل أدوات تساعد على عيش هذا الحدث التاريخي في الإيمان والصلاة والشركة والرسالة. وللمناسبة قال رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير إن لهذه الزيارة أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا، ومن بين المواضيع التي يتم التطرق إليها في هذه الكتيبات الرعوية الشباب والرسالة والعمل الرعوي الاجتماعي.
3: في إطار التحضير لجمعية الأبرشية حول السينودوسية المقرر عقدها في شباط فبراير عام 2027، تحتفل أبرشية هونغ كونغ يوم السبت في 19 من أيلول سبتمبر ببدء المسيرة السينودوسية. ووفقاً لما أوردته صحيفة كونغ كاو الأسبوعية التابعة لأبرشية هونغ كونغ، وللإعداد لهذه المبادرة شارك الفريق الأبرشي المكلف بمتابعة المسيرة السينودسية في اللقاء الذي نظمه الجهاز المسؤول عن السينودسية المنبثق عن اتحاد مجالس أساقفة آسيا، والذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أيلول سبتمبر الهجري. وقد افتتح اللقاء الذي ضم مجموعات تعنى بدراسة وتعزيز السينودسية قادمة من 21 هيئة كنسية في آسيا بنشاط إبداعي تحت عنوان المسيرة السينودسية تنبع من الصداقة، والقول بأن السير معا لا يقتصر على الاجتماعات والسياسات الهيكلية للكنيسة فحسب، بل ينشأ أولا وقبل كل شيء من اللقاء بين الأشخاص والإصغاء المتبادل والتقارب في المسيح. وحث لقاء بانكوك المشاركين على عدم إرهاق أنفسهم في البحث عن إجابات سريعة أو صيغا استعراضية أو في وضع برامج وخطة عمل معقدة، وبدلا من ذلك شجعهم على الاستمرار في الصلاة وتكريس الوقت للإصغاء والتمييز الجماعي، سعيا للتعرف على كيفية قيادة الرب للكنائس المحلية نحو تحقيق إرادته. وشارك فريق العمل التابع لأبرشية هونغ كونغ خبراته الجديدة في المسيرة السينودسية، حيث قام بتحليل بعض المبادرات ذات القيمة الخاصة والاحتياجات الماسة التي أدت إلى إطلاقها. وبالنظر إلى مستقبل المسيرة السينودسية، شجع الكاردينال بابلو فيرجيلو دافيد رئيس لجنة اتحاد مجالس أساقفة آسيا للسينودسية المجموعات الملتزمة في مختلف المناطق المحلية على تمييز عمل الروح القدس الخفي والهادئ وإدراك الأمور الأعظم التي يحققها الله في الكنيسة والمجتمع، كما حثهم على التخلي عن الرغبة في التحكم بالمخرجات والنتائج والانفتاح الكامل على عمل الروح القدس.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس صلاة التبشير الملائكي كما جرت العادة ظهر كل أحد. ووجه البابا كلمة توقف فيها عند مثل العمال في الكرم من إنجيل القديس متى الفصل العشرين. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك. في ليتورجيا اليوم ومن خلال كلمات النبي أشعيا يمنحنا الرب سببا عظيما للرجاء، إذ يقول لنا إن أفكاره ليست أفكارنا وإن طرقه ليست طرقنا. نعم، إن مخططات الله أعظم بما لا يقاس، ولنقل إنها أكثر إنسانية من تلك التي نستطيع نحن البشر المثقلين بالخطيئة أن نتصورها أو أن نحققها. لذلك فإن دعوة النبي التي هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى تتمثل في أن نتخلى عن طرقنا المنحرفة ونعود إلى الرب الذي هو رحمة وغفران. في الإنجيل مضى الحبر الأعظم إلى القول: تصف أمثال يسوع حداثة ما يحفظه الله لنا، لكنها تكشف أيضا عن المقاومة التي نبديها تجاه عدالة أكثر سخاء ومحبة أعظم. واليوم على وجه الخصوص نسمع قصة العمال الذين دعوا للعمل في الكرم، فمنهم من عمل طوال النهار، ومنهم من عمل لبضع ساعات فقط، ومنهم من لم يدع إلا عند غروب الشمس. لكن قلب المثل يكمن في لحظة دفع الأجرة، حين يفي صاحب الكرم بوعده للعمال الذين استأجرهم في الساعة الأولى ويدفع لهم ما اتفق عليه، لكنه يريدهم في الوقت نفسه أن يروا صلاحه وأن يلاحظوا بأعينهم أنه يعامل الذين جاءوا في الساعة الأخيرة بالطريقة نفسها. تابع البابا ليون الرابع عشر كلمته يقول: ثمة تفصيل ينبغي ألا يفوتنا بصورة خاصة، فقد أعطى صاحب الكرم الوكيل أمرا محددا أن يدفع للعمال ابتداء من الآخرين إلى الأولين، وهكذا كان من الممكن بسهولة تجنب رد الفعل السلبي من جانب الذين عملوا طوال النهار، غير أن ذلك كان مقصودا لأن إعلان صلاح الله هو للجميع وليس لقلة من الناس فقط. إن لله طرقا مختلفة وأفكارا جديدة حتى بالنسبة إلى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم في المقدمة ويعتقدون أنهم قد كسبوا وضعهم وأنهم يستحقون النتائج التي حققوها. أما نحن جميعا فننال الفرح والذكاء والمستقبل عندما تقاطع شريعة المحبة منطق الحساب، وعندما توسع خبرة الرحمة نطاق منطق الاستحقاق، وعندما توقف عطية السلام روح المنافسة وتقربنا بعضنا من بعض ضمن الامتنان. في الختام قال البابا: إنها بالفعل نعمة أن نكون معاونين لله وأن نعمل في كرمه وأن نخدم ملكوته، ملكوت البر والسلام. فلا مكان للحسد أو الانقسام حيث تنبثق حداثة الله. لذلك فلنطلب الرب ما دام يوجد، ولندعه ما دام قريبا، ولنترك الطرق المعوجة والأفكار الشريرة. لننظر إلى أمنا القديسة مريم فهي خليقة مثلنا لكنها بلا عيب، ولذلك تستطيع أن تساعدنا على الرجاء بالله وعلى تسليم ذواتنا لرحمته لكي تصبح طرقه طرقنا وأفكاره أفكارنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، أطلق البابا نداء داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع السكان المحتاجين في الصومال، كما شدد على ضرورة ألا ننسى العبر التي تعلمناها من الحرب العالمية الثانية بغية تفادي تكرار أخطاء الماضي. قال الحبر الأعظم: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أتابع بقلق بالغ الأزمة الإنسانية الراهنة في بعض المناطق بالصومال، حيث تتسبب أعمال العنف والظواهر المناخية القاسية في تفاقم الظروف المعيشية الهشة للسكان، لاسيما النساء والأطفال. أتمنى أن تتدخل الجماعة الدولية بسخاء كي يحصل أخوتنا وأخواتنا هؤلاء على الدعم الضروري. بعدها حيا البابا جميع الحاضرين في الساحة الفاتيكانية من مؤمنين وحجاج قدموا من روما وإيطاليا ومختلف أنحاء العالم، وخص بالذكر مجموعات من الحجاج البولنديين والسلوفاكيين، كما حيا الكهنة اليسوعيين الذين باشروا بمتابعة تحصيلهم العلمي في روما. هذا ثم عبر البابا لوون الرابع عشر عن قربه من المشاركين في الاحتفالات التي تقام اليوم الأحد في فيرونا بإيطاليا إحياء لذكرى المواطنين الذين تعرضوا للترحيل والاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. وقال البابا: إنه لا يجب علينا أن ننسى ما حصل، بل لابد أن نتعلم الدروس من التاريخ من أجل تفادي تكرار أخطاء الماضي. في ختام كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، تمنى البابا لوون الرابع عشر لوفود الحجاج والمؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس ومن تابعوه عبر وسائل التواصل أحدا سعيدا، ومنح الكل فيض بركاته الرسولية.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه هذا المثل: مثل ملكوت السماوات كمثل رب بيت خرج عند الفجر ليستأجر عملة لكرمه، فاتفق مع العملة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة التاسعة فرأى عملة آخرين قائمين في الساحة بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي وسأعطيكم ما كان عدلا. فذهبوا، وخرج أيضا نحو الظهر ثم نحو الثالثة بعد الظهر ففعل ذلك، وخرج نحو الخامسة بعد الظهر فلقي أناسا آخرين قائمين هناك، فقال لهم: لماذا قمتم ها هنا طوال النهار بطالين؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا العملة وادفع لهم الأجرة مبتدئا بالآخرين منتهيا بالأولين. فجاء أصحاب الساعة الخامسة بعد الظهر وأخذ كل منهم دينارا، ثم جاء الأولون فظنوا أنهم سيأخذون أكثر من هؤلاء، فأخذ كل منهم أيضا دينارا، وكانوا يأخذونه ويقولون متذمرين على رب البيت: هؤلاء الذين أتوا آخرا لم يعملوا غير ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره الشديد. فأجاب واحدا منهم: يا صديقي، ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ ما لك وانصرف، فهذا الذي أتى آخرا أريد أن أعطيه مثلك. ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أشاء؟ أم عينك حسود لأني كريم؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين.

إن مثل عمال الساعة 11 يحيرنا، لأنه يحكي لنا عن مجانية محبة الله، في حين أننا نعيش في عالم يطالب كل واحد فيه بحقه ويطلب تحقيقه بعدالة. يؤسس أشعيا كلامه على هذا الواقع عندما يقول في القراءة الأولى لهذا الأحد: كما تعلو السماوات عن الأرض، كذلك طرقي تعلو عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لقد طلب منا البابا فرانسيس مرارا أن نصلي من أجل العاطلين عن العمل، لكي يحصلوا على الدعم والعمل الذين هم بحاجة إليه ليتمكنوا من العيش بكرامة. وهل هناك ما هو أكثر صعوبة للرجل، خاصة عندما يكون مسؤولا عن أسرة، من أن يكون بدون عمل وأن يشعر بصورة مخجلة أنه غير قادر على توفير احتياجاته الخاصة وتلك التي تخص زوجته وأولاده؟ كثيرون هم الأشخاص الذين يقفون كل يوم في ساحة السوق حاملين بيدهم أدوات العمل، ينتظرون من يأتي ليستأجرهم من أجل عمل يوم واحد، وهذا يوما بعد يوم دون أي أمان لليوم التالي. يخرج صاحب الكرم باكرا ويذهب إلى الساحة حيث يقف الذين يبحثون عن فرصة عمل، فيتعاقد معهم ويرسلهم إلى كرمه. ويمكن للمرء أن يفهم سبب خروجه المتعاقب، فقد ازداد ضغط العمل والكرم كبير. إنه لم يبرم معهم سق اتفاق إنما سيعطيهم أجرا عادلا. لكن توظيف عمال الساعة 11 يدعو إلى الحيرة. ساعة واحدة قبل غروب الشمس، سوف لن يتمكن أولئك العمال من عمل أي شيء تقريبا، إنهم بالكاد سينفعون. إن السيد يرسلهم للعمل عن طيبة قلب، فما يدفعه إلى ذلك ليس المنفعة التي ستأتيه من عملهم، إنما اهتمامه بأولئك المساكين العاطلين عن العمل ومحبته المجانية. ولما جاء المساء لم يكن الذين جاءوا في الساعة 11 ينتظرون أن يحصلوا على مبلغ كبير، بل مجرد صدقة، فهم ليسوا سوى عمال من درجة أدنى. لكن السيد لم يكن ليحتمل ذلك لأنه يحبهم، لذا سيمنحهم الأجر الفعلي للعامل وسيعاملهم على قدم المساواة مع رفاقهم كمعاونين حقيقيين. لماذا أراد السيد أن يكون عمال الساعة الأولى والعمال الآخرين شهودا لما حصل عليه عمال الساعة 11؟ إنه يريد أن يشركهم بمبادرته لكي يفرحوا معه بما حدث لأولئك المساكين العاطلين عن العمل. فالسيد يفرح بالعطاء، الله سيد الكرم يدعونا للمشاركة بفرح الأب عندما يهتدي أولاده في آخر ساعة. لكن للأسف عمال الساعة الأولى لم يفهموا ذلك، فقد تذمروا كما فعل الابن الأكبر ورفضوا المشاركة بفرحة الأب عند عودة الابن الضال وبفرح الفقراء. يا صديقي ما ظلمتك، وهذا الذي أتى آخرا أريد أن أعطيه مثلك. ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أشاء؟ أم عينك حسود لأني كريم؟ الحسد هو سم يؤدي إلى الانقسام ويسبب المنافسات العقيمة. وبدلا من أن تكون حسودا لأن أولئك الأشخاص المساكين حصلوا على أجر جيد، لما لا يفرح قلبك بأن ترى أخاك سعيدا؟ إن السعادة في العطاء هي أعظم منها في الأخذ، والحب يتجاوز متطلبات العدالة حيث يأخذ كل ذي حق حقه. عمال الساعة الأولى لديهم عقد العمل الذي يخصهم، أما عمال الساعة الأخيرة فليس لديهم أي شيء، وفيما يخصهم إنهم لا يستحقون شيئا، وكل ما سيأخذونه سيكون عطاء. إنهم يعرفون بأنهم خدم لا خير فيهم، وليس هناك سوى الثقة بينهم وبين السيد. عندما حصلوا على دينار مثل الذين يملكون عقدا، وجدوا أن السيد ليس رب عمل وإنما أب، وأن جميع العمال الآخرين هم أبناؤه وإخوة، أخوة متجذرة في هذه الأبوة. لو أن عمال الساعة الأولى فرحوا بالسخاء الغير متوقع للسيد تجاه عمال الساعة 11، لكان كافة العمال بنفس المرتبة، لن يكون هناك أولون ولا آخرون. إن التذمر الناجم عن الحسد هو الذي جعل الذين كانوا أولين يتراجعون إلى المرتبة الأخيرة. لو لم يكن هناك همسات الحسد لكنا عرفنا فرح الأخوة، حيث لكل واحد مكانه ودوره. إن الله يأمل أن يجمع على مائدة ملكوته جميع الناس بغض النظر عن العرق والطبقة الاجتماعية، وبعد حياة مليئة بالعمل في كرمه ملكوت حيث العدالة والمحبة يتكاملان. وننهي مع السلام الذي يوجهه القديس بولس إلى أهل فيليبي: أما أنتم فسيروا سيرة جديرة

0: اسم قصر الفرح، إلا أن هذا الاسم بات بعيداً عن واقع المكان الذي تحول إلى ركام وأنقاض. هذا ولا يزال نحو 100 شخص تحت الركام، فيما تمكنت فرق الإنقاذ والمواطنون من انتشال أكثر من 20 شخصاً، كان أكثر من نصفهم من الأطفال. من بين المشاهد الأكثر إيلاماً العثور على أم وطفلها وقد فارقا الحياة وهما متعانقان فوق فراش غطته الأتربة. وأثارت هذه الصورة التي تجسد حجم الألم الذي تعيشه الأمهات في مناطق الحرب، أثارت دعوات إلى إعادة النظر في قيمة الحياة الإنسانية وعدم التعامل مع الضحايا باعتبارهم مجرد أرقام في نشرات الأخبار. هذه المناشدات جاءت على لسان الأب إبراهيم فلطس، الراهب الفرنسيسكاني ونائب حارس الأراضي المقدسة، الذي جدد دعوته إلى مواصلة الحديث والكتابة والمطالبة بالسلام، مؤكدا أن السلام بات أمرا عاجلا وضروريا ولا غنى عنه للحياة. ويشير الأب فلطس إلى أن حجم الأنقاض في غزة يزداد، بينما لا تزال آلاف المباني المتضررة قائمة في مدينة غزة. وعلى الرغم من خطورتها، تمثل هذه المباني بالنسبة إلى كثير من السكان ملاذا أخيرا في ظل غياب المساكن والخيام وعدم معرفة النازحين إلى أين يمكنهم التوجه. وفي خضم عمليات البحث يحاول السكان يعيشون المعاناة نفسها مساعدة الآخرين على انتشال العالقين تحت الأنقاض، أحيانا باستخدام أيديهم العارية. ويشير الأب إبراهيم فلطس إلى سماع صوت طفل من تحت الأنقاض كان يطلب من عمه المساعدة، قائلا إنه لا يزال حيا ويرجوه أن يأتي لإنقاذه. لكن عمليات البحث لم تتمكن حتى الآن من تحويل هذا الأمل إلى نجاة، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض. ويحذر الراهب الفرنسيسكاني من أن هذه المأساة ليست الأولى من نوعها، ومن الصعب القول إنها ستكون الأخيرة في ظل استمرار القتل والمعاناة والدمار، ورغم الحديث عن هدنة مستمرة منذ أشهر. ويؤكد الراهب الفرنسيسكاني أن الخطر لا يكمن فقط في حجم الدمار الهائل، بل أيضا في الاعتياد على رؤية الضحايا ضمن أرقام وإحصاءات يومية. فخلف كل رقم، كما يقول الأب فلطس، هناك إنسان له وجه وقصة وحياة وأحلام وأمال حرمت من المستقبل. ويبقى الأطفال في مقدمة ضحايا العنف هذا في مشهد يتكرر في الحروب المختلفة. ولهذا تتجدد الدعوة إلى السلام وإلى عدم الصمت أمام معاناة المدنيين، باعتبار أن الاعتراف بإنسانية الضحايا ومعاناة الأبرياء هو خطوة أساسية نحو العدالة وحماية الحياة ووضع حد لمأساة غزة.
1: اختتم يوم الخميس الماضي 17 من أيلول سبتمبر اللقاء الدولي التحضيري الثاني لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس 2027. وقد نظمت اللقاء الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة واللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول. وقد افتتح في 14 من أيلول سبتمبر، وشارك فيه مندوبون من أكثر من 100 بلد. وقد اطلعوا خلال اللقاء الدولي الذي استغرق 4 أيام على جميع المعلومات والأدوات اللازمة استعداداً لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول العام القادم، والأحداث الرئيسية المتعلقة بهذا اليوم العالمي للشباب. وقد ترأس المطران بول كيونغ سانغلي المنسق العام للجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول القداس الإلهي في 17 من أيلول سبتمبر.

0: الأخير في اختتام هذا اللقاء الدولي الثاني التحضيري لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول العام القادم. وسلط الضوء في عظة ألقاها للمناسبة على محبة الله، كما وتم تسليط الضوء خلال اللقاء الدولي التحضيري لليوم العالمي القادم للشباب على كيفية تنظيم الأيام في الأبرشيات والأحداث الرئيسية المرتقبة في سيول. وفي 16 من أيلول سبتمبر ترأس المطران بيتر سون تايك شونغ رئيس الساقفة سيول ورئيس اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول القداس الإلهي في كاتدرائية ميونغ دونغ، وتأمل في عظة ألقاها للمناسبة في شعار اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من أب أغسطس 2027، مسلطا الضوء على الرجاء. وأشار إلى أن اليوم العالمي للشباب هو مسيرة رجاء، كما وأشار المطران بيتر سون تايك شونغ رئيس أساقفة سيول ورئيس اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول. أشار إلى الدور الرئيسي للشباب في التحضير لهذا اليوم العالمي. هذا وخلال قداس اختتام اللقاء الدولي الثاني التحضيري لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في العام 2027، شكر الأب فرانكو جالدينو منسق قسم الشباب في الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، شكر أعضاء اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول على حفاوة الاستقبال. وأشار إلى أن الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة ستواصل العمل بشكل وثيق مع المسؤولين عن رعوية الشباب في إطار الاستعدادات لليوم العالمي القادم للشباب. يعقد اللقاء الدولي التحضيري لليوم العالمي للشباب دائما على مرحلتين، الأولى بعد كل يوم عالمي للشباب وذلك في روما، والثانية قبل سهاء عام من كل يوم عالمي للشباب وذلك في البلد الذي سيعقد فيه هذا الحدث. ويعقد اليوم العالمي القادم للشباب على صعيد دولي من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027 في سيول، وتسبقه الأيام في الأبرشيات وذلك من 29 من تموز يوليو وحتى 2 من آب أغسطس. أما اليوم العالمي للشباب على صعيد محلي فيحتفل به ككل عام في عيد المسيح ملك الكون، والذي يوافق هذا العام يوم الأحد 22 من تشرين 2 نوفمبر. وقد تم الإعلان عن استضافة سيول اليوم العالمي القادم للشباب في اختتام اليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في البرتغال، وذلك من 1 وحتى 6 من آب أغسطس عام 2023. ومذ ذاك الحين بدأت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب مسيرة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث. في أيلول سبتمبر عام 2024 تم الإعلان عن موضوع اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول عام 2027 وشعاره. وفي 22 نوفمبر من العام 2025 نشرت الصلاة الرسمية لهذا اليوم العالمي للشباب. وفي نيسان أبريل من العام 2026 تم الإعلان عن القديسين 5 الشفعاء لهذا اليوم العالمي للشباب. وفي 3 من آب أغسطس الفائت تم إطلاق النشيد الرسمي لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية من 3 وحتى 8 من آب أغسطس من العام 2027 سيكون ثاني يوم عالمي للشباب يعقد في آسيا، وذلك بعد اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مانيلا في الفلبين في العام 1995.
1: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس صلاة التبشير الملائكي كما جرت العادة ظهر كل أحد. ووجه البابا كلمة توقف فيها عند مثل العمال في الكرم من إنجيل القديس متى الفصل العشرين. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك. في ليتورجيا اليوم ومن خلال كلمات النبي أشعيا يمنحنا الرب سببا عظيما للرجاء، إذ يقول لنا إن أفكاره ليست أفكارنا وإن طرقه ليست طرقنا. نعم، إن مخططات الله أعظم بما لا يقاس، ولنقل إنها أكثر إنسانية من تلك التي نستطيع نحن البشر المثقلين بالخطيئة أن نتصورها أو أن نحققها. لذلك فإن دعوة النبي التي هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى تتمثل في أن نتخلى عن طرقنا المنحرفة ونعود إلى الرب الذي هو رحمة وغفران. في الإنجيل مضى الحبر الأعظم إلى القول: تصف أمثال يسوع حداثة ما يحفظه الله لنا، لكنها تكشف أيضا عن المقاومة التي نبديها تجاه عدالة أكثر سخاء ومحبة أعظم. واليوم على وجه الخصوص نسمع قصة العمال الذين دعوا للعمل في الكرم، فمنهم من عمل طوال النهار، ومنهم من عمل لبضع ساعات فقط، ومنهم من لم يدع إلا عند غروب الشمس. لكن قلب المثل يكمن في لحظة دفع الأجرة، حين يفي صاحب الكرم بوعده للعمال الذين استأجرهم في الساعة الأولى ويدفع لهم ما اتفق عليه، لكنه يريدهم في الوقت نفسه أن يروا صلاحه وأن يلاحظوا بأعينهم أنه يعامل الذين جاءوا في الساعة الأخيرة بالطريقة نفسها. تابع البابا ليون الرابع عشر كلمته يقول: ثمة تفصيل ينبغي ألا يفوتنا بصورة خاصة، فقد أعطى صاحب الكرم الوكيل أمرا محددا أن يدفع للعمال ابتداء من الآخرين إلى الأولين، وهكذا كان من الممكن بسهولة تجنب رد الفعل السلبي من جانب الذين عملوا طوال النهار، غير أن ذلك كان مقصودا، لأن إعلان صلاح الله هو للجميع وليس لقلة من الناس فقط. إن لله طرقا مختلفة وأفكارا جديدة حتى بالنسبة إلى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم في المقدمة ويعتقدون أنهم قد كسبوا وضعهم وأنهم يستحقون النتائج التي حققوها. أما نحن جميعا فننال الفرح والذكاء والمستقبل عندما تقاطع شريعة المحبة منطق الحساب، وعندما توسع خبرة الرحمة نطاق منطق الاستحقاق، وعندما توقف عطية السلام روح المنافسة وتقربنا بعضنا من بعض ضمن الامتنان. في الختام قال البابا: إنها بالفعل نعمة أن نكون معاونين لله وأن نعمل في كرمه وأن نخدم ملكوته، ملكوت البر والسلام. فلا مكان للحسد أو الانقسام حيث تنبثق حداثة الله. لذلك فلنطلب الرب ما دام يوجد، ولندعه ما دام قريبا، ولنترك الطرق المعوجة والأفكار الشريرة. لننظر إلى أمنا القديسة مريم فهي خليقة مثلنا لكنها بلا عيب، ولذلك تستطيع أن تساعدنا على الرجاء بالله وعلى تسليم ذواتنا لرحمته لكي تصبح طرقه طرقنا وأفكاره أفكارنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، أطلق البابا نداء داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع السكان المحتاجين في الصومال، كما شدد على ضرورة ألا ننسى العبر التي تعلمناها من الحرب العالمية الثانية بغية تفادي تكرار أخطاء الماضي. قال الحبر الأعظم: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أتابع بقلق بالغ الأزمة الإنسانية الراهنة في بعض المناطق بالصومال، حيث تتسبب أعمال العنف والظواهر المناخية القاسية في تفاقم الظروف المعيشية الهشة للسكان، لاسيما النساء والأطفال. أتمنى أن تتدخل الجماعة الدولية بسخاء كي يحصل أخوتنا وأخواتنا هؤلاء على الدعم الضروري. بعدها حيا البابا جميع الحاضرين في الساحة الفاتيكانية من مؤمنين وحجاج قدموا من روما وإيطاليا ومختلف أنحاء العالم، وخص بالذكر مجموعات من الحجاج البولنديين والسلوفاكيين، كما حيا الكهنة اليسوعيين الذين باشروا بمتابعة تحصيلهم العلمي في روما. هذا ثم عبر البابا لوون الرابع عشر عن قربه من المشاركين في الاحتفالات التي تقام اليوم الأحد في فيرونا بإيطاليا إحياء لذكرى المواطنين الذين تعرضوا للترحيل والاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. وقال البابا: إنه لا يجب علينا أن ننسى ما حصل، بل لابد أن نتعلم الدروس من التاريخ من أجل تفادي تكرار أخطاء الماضي. في ختام كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، تمنى البابا لوون الرابع عشر لوفود الحجاج والمؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس ومن تابعوه عبر وسائل التواصل أحدا سعيدا، ومنح الكل فيض بركاته الرسولية.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه هذا المثل: مثل ملكوت السماوات كمثل رب بيت خرج عند الفجر ليستأجر عملة لكرمه، فاتفق مع العملة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة التاسعة فرأى عملة آخرين قائمين في الساحة بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي وسأعطيكم ما كان عدلا. فذهبوا، وخرج أيضا نحو الظهر ثم نحو الثالثة بعد الظهر ففعل ذلك، وخرج نحو الخامسة بعد الظهر فلقي أناسا آخرين قائمين هناك، فقال لهم: لماذا قمتم ها هنا طوال النهار بطالين؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا العملة وادفع لهم الأجرة مبتدئا بالآخرين منتهيا بالأولين. فجاء أصحاب الساعة الخامسة بعد الظهر وأخذ كل منهم دينارا، ثم جاء الأولون فظنوا أنهم سيأخذون أكثر من هؤلاء، فأخذ كل منهم أيضا دينارا، وكانوا يأخذونه ويقولون متذمرين على رب البيت: هؤلاء الذين أتوا آخرا لم يعملوا غير ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره الشديد. فأجاب واحدا منهم: يا صديقي، ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ ما لك وانصرف، فهذا الذي أتى آخرا أريد أن أعطيه مثلك. ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أشاء؟ أم عينك حسود لأني كريم؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين.

إن مثل عمال الساعة 11 يحيرنا، لأنه يحكي لنا عن مجانية محبة الله، في حين أننا نعيش في عالم يطالب كل واحد فيه بحقه ويطلب تحقيقه بعدالة. يؤسس أشعيا كلامه على هذا الواقع عندما يقول في القراءة الأولى لهذا الأحد: كما تعلو السماوات عن الأرض، كذلك طرقي تعلو عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لقد طلب منا البابا فرانسيس مرارا أن نصلي من أجل العاطلين عن العمل، لكي يحصلوا على الدعم والعمل الذين هم بحاجة إليه ليتمكنوا من العيش بكرامة. وهل هناك ما هو أكثر صعوبة للرجل، خاصة عندما يكون مسؤولا عن أسرة، من أن يكون بدون عمل وأن يشعر بصورة مخجلة أنه غير قادر على توفير احتياجاته الخاصة وتلك التي تخص زوجته وأولاده؟ كثيرون هم الأشخاص الذين يقفون كل يوم في ساحة السوق حاملين بيدهم أدوات العمل، ينتظرون من يأتي ليستأجرهم من أجل عمل يوم واحد، وهذا يوما بعد يوم دون أي أمان لليوم التالي. يخرج صاحب الكرم باكرا ويذهب إلى الساحة حيث يقف الذين يبحثون عن فرصة عمل، فيتعاقد معهم ويرسلهم إلى كرمه. ويمكن للمرء أن يفهم سبب خروجه المتعاقب، فقد ازداد ضغط العمل والكرم كبير، إنه لم يبرم معهم سق اتفاق إنما سيعطيهم أجرا عادلا. لكن توظيف عمال الساعة 11 يدعو إلى الحيرة. ساعة واحدة قبل غروب الشمس، سوف لن يتمكن أولئك العمال من عمل أي شيء تقريبا، إنهم بالكاد سينفعون. إن السيد يرسلهم للعمل عن طيبة قلب، فما يدفعه إلى ذلك ليس المنفعة التي ستأتيه من عملهم، إنما اهتمامه بأولئك المساكين العاطلين عن العمل ومحبته المجانية. ولما جاء المساء لم يكن الذين جاءوا في الساعة 11 ينتظرون أن يحصلوا على مبلغ كبير، بل مجرد صدقة، فهم ليسوا سوى عمال من درجة أدنى. لكن السيد لم يكن ليحتمل ذلك لأنه يحبهم، لذا سيمنحهم الأجر الفعلي للعامل وسيعاملهم على قدم المساواة مع رفاقهم كمعاونين حقيقيين. لماذا أراد السيد أن يكون عمال الساعة الأولى والعمال الآخرين شهودا لما حصل عليه عمال الساعة 11؟ إنه يريد أن يشركهم بمبادرته لكي يفرحوا معه بما حدث لأولئك المساكين العاطلين عن العمل. فالسيد يفرح بالعطاء، الله سيد الكرم يدعونا للمشاركة بفرح الأب عندما يهتدي أولاده في آخر ساعة. لكن للأسف عمال الساعة الأولى لم يفهموا ذلك، فقد تذمروا كما فعل الابن الأكبر ورفضوا المشاركة بفرحة الأب عند عودة الابن الضال وبفرح الفقراء. يا صديقي ما ظلمتك، وهذا الذي أتى آخرا أريد أن أعطيه مثلك، ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أشاء، أم عينك حسود لأني كريم؟ الحسد هو سم يؤدي إلى الانقسام ويسبب المنافسات العقيمة، وبدلا من أن تكون حسودا لأن أولئك الأشخاص المساكين حصلوا على أجر جيد، لما لا يفرح قلبك بأن ترى أخاك سعيدا؟ إن السعادة في العطاء هي أعظم منها في الأخذ، والحب يتجاوز متطلبات العدالة حيث يأخذ كل ذي حق حقه. عمال الساعة الأولى لديهم عقد العمل الذي يخصهم، أما عمال الساعة الأخيرة فليس لديهم أي شيء، وفيما يخصهم إنهم لا يستحقون شيئا، وكل ما سيأخذونه سيكون عطاء. إنهم يعرفون بأنهم خدم لا خير فيهم، وليس هناك سوى الثقة بينهم وبين السيد. عندما حصلوا على دينار مثل الذين يملكون عقدا، وجدوا أن السيد ليس رب عمل وإنما أب، وأن جميع العمال الآخرين هم أبناؤه وإخوة، أخوة متجذرة في هذه الأبوة. لو أن عمال الساعة الأولى فرحوا بالسخاء الغير متوقع للسيد تجاه عمال الساعة 11 لكان كافة العمال بنفس المرتبة، لن يكون هناك أولون ولا آخرون. إن التذمر الناجم عن الحسد هو الذي جعل الذين كانوا أولين يتراجعون إلى المرتبة الأخيرة. لو لم يكن هناك همسات الحسد لكنا عرفنا فرح الأخوة، حيث لكل واحد مكانه ودوره. إن الله يأمل أن يجمع على مائدة ملكوته جميع الناس بغض النظر عن العرق والطبقة الاجتماعية، وبعد حياة مليئة بالعمل في كرمه ملكوت حيث العدالة والمحبة يتكاملان. وننهي مع السلام الذي يوجهه القديس بولس إلى أهل فيليبي: أما أنتم فسيروا سيرة جديرة ببشارة المسيح،
واعملوا لكي يأتي ملكوته

تتوصل المآسي الإنسانية في قطاع غزة مع انهيار مبنى متضرر جراء هجمات سابقة في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم عدد كبير من الأطفال، وأعاد إلى الواجهة حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون وسط الدمار المستمر. المبنى المنهار كان يعرف باسم قصر الفرح، إلا أن هذا الاسم بات بعيدا عن واقع المكان الذي تحول إلى ركام وأنقاض. هذا ولا يزال نحو 100 شخص تحت الركام، فيما تمكنت فرق الإنقاذ والمواطنون من انتشال أكثر من 20 شخصا، كان أكثر من نصفهم من الأطفال. من بين المشاهد الأكثر إيلاما العثور على أم وطفلها وقد فارقا الحياة وهما متعانقان فوق فراش غطته الأتربة. وأثارت هذه الصورة التي تجسد حجم الألم الذي تعيشه الأمهات في مناطق الحرب، أثارت دعوات إلى إعادة النظر في قيمة الحياة الإنسانية وعدم التعامل مع الضحايا باعتبارهم مجرد أرقام في نشرات الأخبار. هذه المناشدات جاءت على لسان الأب إبراهيم فلطس، الراهب الفرنسيسكاني ونائب حارس الأراضي المقدسة، الذي جدد دعوته إلى مواصلة الحديث والكتابة والمطالبة بالسلام، مؤكدا أن السلام بات أمرا عاجلا وضروريا ولا غنى عنه للحياة. ويشير الأب فلطس إلى أن حجم الأنقاض في غزة يزداد، بينما لا تزال آلاف المباني المتضررة قائمة في مدينة غزة. وعلى الرغم من خطورتها، تمثل هذه المباني بالنسبة إلى كثير من السكان ملاذا أخيرا في ظل غياب المساكن والخيام وعدم معرفة النازحين إلى أين يمكنهم التوجه. وفي خضم عمليات البحث يحاول السكان يعيشون المعاناة نفسها مساعدة الآخرين على انتشال العالقين تحت الأنقاض، أحيانا باستخدام أيديهم العارية. ويشير الأب إبراهيم فلطس إلى سماع صوت طفل من تحت الأنقاض كان يطلب من عمه المساعدة، قائلا إنه لا يزال حيا ويرجوه أن يأتي لإنقاذه، لكن عمليات البحث لم تتمكن حتى الآن من تحويل هذا الأمل إلى نجاة، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض. ويحذر الراهب الفرنسيسكاني